0: تعبير قديم ماشي بينا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين إننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المجزاء هنحترمه أكتر مما بنحترمه ونقدره أكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
0: التعبير ده بيقول
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك ياخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

0: قبل عيسى ميلاد. فلسطين
1: ممزوز الورقة، مطوط زي الزهرة، مفروض زي الزعتر، مقطوش مش كامل، ملطوش زي الولعة، طربوش على الحالة، مفروضة

خليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش الصوت، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فيش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

دورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

0: جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بمصدون السوق.

هيكا مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة من قبل ما انكتب التاريخ. عقدين اللي قتلوا قتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي فهمت انه قديم، مخ حس شلم مسكته وتاته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمسح بنكهة كأس الشنع، سيكور بتفلافل ميس الريم، كوم التكاسي على اليمين لقدام شوي. عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشيء، مش عشانها كذبة بس بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشيخ، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان أبدا، شايف الطرق رافض لنعاد وأنا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، إذا هيك بتحدق جزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي مغلطش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كل شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، عد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
0: التعبير ده بيقول
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تطهر زي ما شفت، خلي طبختك تاخد حالة شو دك زيت وانت تبحر عالبحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريت نادرة من أمس عن بكرة فيش وقت تكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت الكافة أو سبت الظالم.

ضليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اغصان، شيك تعبان ايش يصير، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هر

نغسل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

هيك مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرص هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود أباديب، وانت كنت حاكمة من قبل ما انكتب التاريخ. عقدين اللي قتلوا قتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس شعر ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم، مخ حس شلم سكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس شنع، سيكور بيت فلافل مي سرين، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي عكل ما قدرت شقه للقاضي اني لا قدام بشي. مش عشانها كذبة بب بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشي، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرفن وين الشيخ. لا لا لا عمره ما ضعف نادى الإيمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزموين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا المغزى هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كل شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شوفت، خلي الطبخة تاخد حالة شو دك زيت، وانت تبحر عالبحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شي.

0: ابو العيد، ابو العيس من لودز. فلسطين
1: ممزوز الورقة، مقطوط زي الزهرة، مفروض زي الزعتر، مقطوش مش كامل، ملطوش زي الولعة، طربوش على الحالة، مفروضة.

حساسة حرموم بتضايق ومضرة أو تجشة أو تدشة لو ده كنت أخرتك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني أدرى من أمس عن بكرة مش وقت تكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت تكافح أو سبت الظالم

لقيتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة فش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

ديورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

ثورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا

هيكل مقاطعة رام الله هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة من قبل من كتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصى كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم. مخ حس شلم سكته وتاته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهه كاس شنع سيكور بتفلافل ميس الريم. كوم التكاسي على اليمين لقدام شوي عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشيء. مش عشانها كذبه بس بسبب الانهيار صابني مثل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشيء، بس الضعف عمره ما نادى الايمان بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الايمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنة بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى قزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش في ولا حرب بس كلهم قشر حلمات. ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات.

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك كتاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما عيد وما تبهر زي ما شفت، خلي طبخة تاخد حالة شو ده جزيت وانت تبحر على البحيرة تتهبش لتغرف نيل، انت بلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

فلسطين ممزوز الورقة مطوب زي الزهرة مفروض زي الزعتر ملطوش مش كامل ملطوش زي الولعة طربوش على الحالة مفروض افضرنا ما كنتش حاسب انسوم من برة مسكوب زي المرأة مقطوع الحاجز ما

صوتك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة ويا ريتني أدرى من أمس عن بكرة مش وقت اتكاسر حنضلنا أسرى أو بطلت الكافة أو سبت الظالم.

ضليتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصان، شيك تعبان ايش يصير، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابة، فيش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالروح.

وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا.

هيكاء مقاطعة رام الله هي ها هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، ثالثا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدود أباديب، وانت كنت حاكمة من قبل ما انكتب التاريخ. عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني، بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس. وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي ففهمت انه قديم، مخ حس شلم مسكته وطيته منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي عالبلد بمزح بنكهه كاس شنع، سيكور بتفلافل ميس الريم، كوم التكاسي عاليمين لقدام شوي. عكل ما قدرت اشق للقاضي اني لا قدام بشيء، مش عشانها كذبه بس بسبب الانهيار صابني مثل رشح دان شوي. لسه بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعمان الشيء، بس الضعف عمره ما نادى الايمان، بعمري ما بدي اعرف وين الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الايمان ابدا، شايف الطرق رافض لنعاد وانا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات. مخنا مكنه بتصدف تعويض الحركات، اذا هيك بتحدى جزم وين فردات، فعلي بتلزم عين على الذات. حاسب كذباتي ما غلطتش في ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمه حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك كتاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الترافة لو فكرها بالبساطة، اللي انت فكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول دي خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوقي حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول دي خلاص معنا مجاش.
2: نصيحة تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوب ما تبهر زي ما شفت خلي طبخك تاخد حالة شو ده جديد، وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري ده تقييمك، كن حريص على كل تفصيل ما انسى شيء.

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اغصان، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابه، فش اهداف بنجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا

0: لي صوت مارو قول لي كده مارو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستق

هيكاء مقاطعة رام الله هي ها هات علمك تكتب من أول وجديد. أولا نمحي فكرة إنك منيح، تانيا نمحي فكرة إنك منيح، تالتا نخرس هلا لما بجيك زي الدورة وين المرأة بوس ايديك الله بعين. دايما بدهم إياك أنعموا بهدو دباديب، وانت كنت حاكمة منا بالمنكتة بالتاريخ، عقدين اللي قتل وقتل ثم قتلني. بس رجعت بس رجعت هس رجعت مثل مسج لعب ما وصل عطاني لمس تشات ولا لا الوصل كان بالعكس، وصلني مسج منك شكله معلق في الشبكة من سنين، كان بالعربيزي فهمت انه قديم، مخ حس شلم سكتو تاتو منطق يخرس مع انه كليم. ما تيجي على البلد بمزح بنكهة كأس الشنع، سيكور بتفلافل ميس الريم، كوم التكاسي على اليمين لقدام شوي، عكل ما قدرت اشقه للقاضي اني لا قدام بشيء، مش عشانها كذبة بس بسبب الانهيار صابني متل رشح دان شوي. لسا بدك تسأل يا زعيم عم بربي بعماني الشيخ، بس الضعف عمره ما نادى الإيمان، بعمري ما بدي أعرف عنوان الشيخ. لا لا لا عمره ما الضعف نادى الإيمان أبدا، شايف الطرق رافض لنعاد وأنا بزهق ما بدي نفس التفكير اللي مات، مخنا مكنا بتصدف تعويض الحركات، إذا هيك بتحدى جزمين فردات فعلي بتلزم عين على الذات، حاسب كدباتي ما غلطتش ولا حرب بس كلهم قشر حلمات، ما في داعي للتصحيح وتوتر كلمة حركات. ها ها

0: في تعبير قديم ماشي بيننا وبين بعض وبنقوله من غير ما نحاول نفهم معناه على حقيقته، في حين اننا لو فكرنا فيه شوية وصلنا لمغزاه هنحترمه اكتر مما بنحترمه ونقدره اكتر مما بنقدره. التعبير ده بيقول
1: كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق يا حمضانة فطعمها سال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معانا مجاش، مفيش ذل والإرادة الحمد لله تشيل جبال، مفيش كسر حتى لو حياتك بتعلم أمثال، مفيش خزي من غلطاتك يا محلاك كإنسان، أهم حاجة راحة البال وانت بتخفى قبل ما تنام، قد واحسب غلطاتك من نخلة للبساطة، طب ما تقوم عشان تشيل القرف اللي تكوم على راسك، عندك انت في الطرافة لو فاكرها بالبساطة، اللي انت فاكرها بالبساطة الدنيا بتدي دروس خياطة، الدنيا بتدي دروس. كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش، كل حاجة ليها طعم تاني مع الاختلاف، كل حاجة دي مفبوق حمضانة فطعمها زال، كله شافه على عينك يا تاجر ما بنستخباش، مفيش خوف عشان نقاول بيه خلاص معنا مجاش.
2: فيها تشوف الشوفة وتحكي فيها زي ما هي، دوما تبهر زي ما شفت، خلي طبخك تاخد حالك شو دك زيت، وانت تبحر على البحيرة تتهبش تغرف نيل، انت ببلدك زي ما انت لانه ضروري لتقييمك، اكون حريص على كل تفصيل ما انسى شي، بمشي دغري بقى.

بدك تراجع شو صار بالفترة سواد عيوني من سواد المنظر بحط سطرة وياريتني قادرة من أمس عن بكرة مش وقت تكاسر حنضلنا أسرة لو بطلت الكافة أو سبت الظالم

خلتني واقف زي الحصان، ضليت اتفرع زي اخصام، شيك تعبان ايش صار، ضل مستعجل الوقت مش سامح، الوعد شوي فاكح زي الطابه، فش اهداف منجيبش كوال دون ما نفكر دون هالراس.

بالشدة واخر تراك لك ولك مش حلوة كونفو شيت انا زين حكمة كيوبيد خبطي سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعة مش ستة ستة ستة زي ما قلت قبل كل كولد

ولدي هذا سين ولدي انو سنتش انا فيكم اشتبي تحكي ليش بلا اكل تدي ولدي زيت الكذاب عشفتي ايزي بيبي كله ايزي اهم اشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش موري ولا الويجي مش مارادونا انا بشوف بيدي اه ولدي عرفتك ولدي شفته كله باع كله بالعزمه ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شيت انا زين حكمه كيو بتخبط في صحيح وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس لكن لسه سبعه لسه سبعه لسه سبعه مش ستين الحمد لله على كل شيء شو اسمك اسمي ريدمك بس اسمي ودي

كله بالعتمة منشوفش صم ابوكم احنا بالشدة واخر تراك لك ولك مش حلوة كونغ فو شت انا زن حكمة كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 ببي انا مكتب بس لكن لسه سبعة مش

أمريكية. تخيل صهيوني عم يخلع من أرض الزيتون ومطلوب سامحه وخليه يعيش أيام هنية. تخيل إسماعيل هنية قطع غزة المحاصر عم بحاصر عقول الناس بملابس شرعية.

0: إنسان وصانع الأفكار صار منظف قماش بيقضي عبقى على العقل وبيمحيله ألوانه. تخيل
1: I'm

بالطول وعد رجال صدق اللي قال من المحال يدوم الحال بالقلب شوارعنا ورح تضل بالبال شوارع مضوايب 400,000 مراية آية من آيات الله قايم كفاية بين الأرض والسما منه الأمن اللي بيحميني أنا شعبي اللي بيحمي

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.

ظلمهم ذوبوني وحياة عيون اللي برمشهم غربوني وحياة شفايف اللي تكلمهم ذوبوني وحياة حنان اللي بحقروا غرقوني وحياة حنان اللي بحقروا